خدمنا في بينا رواية وحنا شي حاجة وما زال الحالة وعمرنا قاع معدل ومشينا كل غام ومرضى وخدمنا في بينا رواية شي حاجة وما زال الحالة وعمرنا قاع معدل روحنا احنا يا

0: هادية شكون يعرفني نشبع بعربي
1: منوالا
0: أهلي
1: يا
0: الله
1: منوالا
0: يا الله.